0: لو اذكرون ان بعيون راك مشني شقيح قبل ديها يا دبر حشو بقول امر لي كخر كخر كخر لو يشتعت وقف
1: غلطاي سايكي اوفير.

0: أنا غعاب.
1: يوحي شلمية يا على عيونة من التمتام هذي. لا مش بتات رعاب لا ما
0: يا كل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد هذي في بول عليه مجدل شلوم. يوحي مين ببعض
0: أتا
1: في بول علي برزق برضو. لما لك أنا احنا شفتهم يوحي
0: كلام شفتهم
1: مي كلام ما كلام
0: كلام إني بيت حروشت لما تسوت لا شفت
1: بيل تحشوبت يوفي شفت إذا حفلة هوليك جامعة مسبيب للتنور لو ما كيلو تم إليك هم حموتسيم وشتياء وبيتوت

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أني ألاخ لي تمان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخ شام
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.

0: سير سير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عدوان وحياة عدوان عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طلعت برسوم شلخاء اخسي وطلو احمد عوت وحيات عبوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: آه.
0: ما كرا
2: انت ما اخبط لك ما كرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي يا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون حسي لك انت هنا مع حال احد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشو
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راكل في نيحو تشايم خليتي وطيات شنيات الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيات وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شنيت لعسبيشتك
0: نو
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير رايكم ومع برحة صياح يا
0: أما المنشر تودي أشي وحلفونه بندم عصبني بش المنطقة متعصي
2: أنا يعني لو عصبني
0: أنت عصبني عشان أنا رويشة عصبني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كمان يخريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو ما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشو تقول لي مين شبرت لشكة السعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشراء مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تسمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيتي طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما بعد منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان ما نسمع
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفن هني هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كيتا
0: يوفي
2: كفتا يوفي ايزي كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفي
3: يتيك موريو ترماني
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראה, חלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, חלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שושע.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא?
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.